0: شو اسمك؟ عرفنا عن حالك.
1: وسيم.
2: بابا سكوس فيسكا اتفري بات جوجي تامسوس يو جل مسي تعرس راشتن يمكي جي جلاو بسوف.